0: إسترالي 2000 FM على الموجة 98.5.
1: أشهد أن
2: لسنا
3: هل تلاقي
0: والآن برنامج صحتك مع الدكتور علاء الدين مطر.
4: ورجعنا معكم محبتي مستمعينا عبر 2000 FM على موجة 98.5 FM وحلقة اليوم مع الدكتور علاء الدين مطر. يسعد مساك دكتور علاء. ألو دكتور علاء. ألو يسعد مساك دكتور علاء.
5: أهلا وسهلا دكتور علاء وأهلا بالمستمعين.
4: أهلا بك دكتور. اليوم عندنا طلب أنه بعض المستمعين أنه حول أوجاع الرقبة والكتف والأمور هذه، من وين جاية؟ لو سمحت تفضل.
5: الصورة. أحسنتم. أوجاع الرقبة وألامها عادة بيكون سببها تقلصات عضلية في الرقبة نتيجة أن الواحد معصب أو منو قاعد مرتاح أو الكرسي اللي قاعد عليه منو مريح أو أنه بالنومة تبعيته المخدة عالية أو أوطى من اللزوم أو هكذا. معظم الحالات بتكون أشياء منا صعبة والتخلص منها عن طريق شيء من التدليك والحرارة للرقبة يساعد على التخلص من ألام الموضوع. ولكن طبعا إذا الواحد لف نفسه 15-20 دقيقة بشيء سخن مثلا

0: أو دهان الكريمات اللي هي بتعمل حرارة مثل زيت أبو الفاس وهكذا، بيساعد على تقليل التقلص العضلي وزيادة الحرارة، مما يساعد العضلات على التخلص من الآلام والشد الزائد. كمان الحركات الرياضية مثل الجنتل ستريتش، يعني الواحد يشد عضلاته بطريقة بسيطة، بتساعد على تحسن وضع العضلات وتقليل الألم في هذه الحالات. وفي بعض الأدوية مثل الفولترين والبروفين بتساعد على تقليل الألم أيضا، وفي نفس الوقت تقليل درجة أي التهاب سببه الألم. ولكن طبعا الإنسان لازم يحترس أنه ما يسبب بسبب الأدوية هذه آلام إلى مصارينه أو بطنه إذا كان عنده إحساس بهالشيء. لازم الواحد ينظر إذا عم بيصير معه هالشيء بانتظام إلى الطريقة اللي هو بيجلس فيها، والطريقة اللي هو بيعمل فيها، والطريقة اللي هو بيمارس فيها هوايته، لأنه الطروح هذه لها تأثير على أوضاع عضلاته مما يسبب الألم. وطبعا إذا كان الألم من الرقبة من شيء صدر للإنسان بعد حادث أو بعد شيء من هالنوع، فيحسن الإنسان أنه هو يشوف الطبيب تبعه ويناقش الموضوع معه، ويجعل الطبيب إقامة الفحص لتأكيد عدم وجود أي شيء من الكسورات أو التمزقات العضلية، أو في بعض الحالات النفسية التي تؤدي إلى شدة تقلص العضلات، وشدة تقلص العضلات تسبب الآلام في هذه الحالات أيضا. إذا كان هناك مع آلام الرقبة صداع شديد، يساعد الطبيب أنه يفهم أن التقلص هذا قد يكون سببه تقلص في العضلة وبالتالي آلام زايدة. طبعا الأشياء المهمة الإنسان لازم يتأكد منها، والأشياء الخطر على الإنسان لازم يعرفها، إنه الإنسان يجب عليه التأكد ما يكون عنده التهابات في المخيخ أو التهابات في المخ، لأن هذه ممكن تظهر بسبب هالشيء، وأن الإنسان ما يكون الألم تبعه مرافق لا مثلا عدم قدرة على حركة يد أو إصبع أو رقبة، مما يشير أنه سبب الحالة هذه وجود نقطة بالدماغ أو شيء من هالنوع، وجود حرارة قوية أيضا شيء يشير إلى احتمال الخطر، ويجب على الطبيب التأكيد من عدم وجود خطر على المريض في هذه الحالات. وطبعا أخيرا عدم نقص وزن شديد، لأنه في بعض الحالات مع الشيء هذا بيصير نقص وزن شديد، مما يخلي الطبيب يفكر هل هذا عنده آلام روماتيزمية شديدة أو أمراض خبيثة في جسمه تسبب له الآلام هذه. ولكن طبعا هذه حالات نادرة أن تكون موجودة، وهذه من مهنة الطبيب أنه الاستقصاء الأشياء هذه والمعرفة. فالأشياء الخطر بالنسبة لوجع الرقبة هي وجود نقص في الحركة أو نقص في الإحساس مع آلام الرقبة، وجود تغير في آلام في عمل المصران، أو آلام شديدة في الجسم جميع أنحاء الجسم، وجود حرارة في الجسم، أو بعد حدوث حادث للإنسان أو هكذا. هذه الأشياء يجب إذا صار من بعدها آلام في الرقبة أو بالكتاف، يجب على الإنسان أنه يشوف الطبيب تبعه ويتأكد أنه ما يكون عنده شيء خطر بهالشيء.
1: إذن أكثر من سبب دكتور تعتقد؟ يعني
0: في أسباب عديدة جدا. آلام الرقبة وآلام الرأس هي من الأشياء التي تسبب أن بعض الإخوة الأطباء يصعب عليهم النوم مساء، لأن لها أسباب كثيرة وتحتاج تفكير. وأهم الشيء أن الواحد أنه يعالج يستطيع أنه ينتصر على الموضوع ويتخلص منه بدون ما يكبر الموضوع. ولكن إذا وجدت الأشياء التي ذكرتها من قبل، يجب عليه التناقش مع الطبيب وعلاجها بهالطريقة.
1: ألف شكر دكتور لوقتك، أتمنى لك التوفيق على أمل نلتقيك الأسبوع القادم بإذن الله تعالى. شكرا جزيلا.
0: أهلا بكم، أهلا بكم إن شاء الله.
1: يلا سلام.

0: الإذاعة العربية في استراليا 2000 على الموجة 98.5.
1: مساء الخير، مساء المحبة، حب المستمعين عبر أثير 2000 على الموجة 98.5 FM وعبر موقعنا الإلكتروني www.2000.com.au أيضا على الموقع Community Radio Plus وعبر سواقي تي في. نحييكم ونتواصل معكم عبر موقعنا وعبر صفحتنا على الفيسبوك. مننا على العوالي أجمل تحية.
2: مساء الخير أعزائنا المستمعين، خليكم معنا مع فقراتنا لهذا اليوم الجمعة. يا مساء الورد والفل والياسمين، أحلى مستمعين ومشاهدين، وأهلا وسهلا بكم معنا، وجمعة مباركة عليكم، وتابعونا
1: أكيد. وطبعا حتى ندخل مباشرة على دردشة اليوم، اليوم دردشتنا عن العلاقات الاجتماعية، العلاقات العامة. نريد نشوف ماذا تعني لكم هذه العلاقات.
2: أكيد العلاقات الاجتماعية ضرورية، مثل ما واحد عايش طبعا بالمدن يكون لازم يكون عنده علاقات يعني اجتماعية مع الأصدقاء، مع الأقارب، البزنس. طبعا راح يتعرف على ناس مختلف الأنواع الأشغال اللي مارسوها، وبهاي الطريقة يقدر يتعرف ممكن أن يحتاج شيء. تكون العلاقات تسهل أمور كثيرة بالنسبة إليه. وطبعا بالنسبة للعلاقات اللي تكون وسط القرى أيضا بها علاقات، لكن تكون محدودة. وأنا شفت يعني كثير من القرى بأستراليا سوري عندهم علاقات بالتبادل، طريقة الزراعة، طريقة المحاصيل، شلون يخلون مثلا المربيات يسووها، مثلا النسيج، حياكة، وحتى يجتمعون بالأعياد مثل كريسمس وغيرها من المناسبات الأعياد. فشوفين الأستراليين كلهم مع بعض، حتى مشتركين في تربية الحيوان ويعلمون أولادهم وبناتهم على هذه الطرق. شيء حلو، العلاقات الاجتماعية حلوة، بس لا تكون يعني قعدات يعني أكثر من حدها. طبعا هاي تسبب مشاكل
3: أكيد.
2: وكل ما كان الكلام مختصر كل ما كان أحسن. الغوص بالعلاقات أكثر من حدة ممكن يسبب مشاكل، يسبب طبعا كثير من الأمور، أو استغلال. ما تقدرين تقولين الناس متفاهمة 100% ولا حتى 80% ولا طبعا للنص، في إلا يطلع لك أشياء أنت غنى عنها. وطبعا هاي السبب انحدار بالمستوى العقلي والفكري، وتشغل الإنسان ممكن تدمره. فكل ما تكون العلاقات محدودة خالية من الاستغلال، خالية من الطمع، خالية من أمور كثيرة، تكون جيدة. وأنا أعرف في ناس ممكن تكون عندهم علاقات من مدة طويلة ومنسجمين مع بعض، لكن هاي مثل ما يقولون للندرة يعني.
3: أكيد طبعا.
2: أما الباقية طبعا تكون غير، وأحيانا توصل إلى انهيار الأشخاص بسبب هاي العلاقات الاجتماعية.
3: أكيد
2: هاي من وجهة نظري.
3: وأنا بقول الحياة الاجتماعية ضرورية جدا، ومثل ما بيقول مثل الجنة بلا ناس لا تندس. فما في الإنسان يعيش لحاله إلا إذا الواحد يعني مثل ما بقول تلوع كتير من العالم، من الحياة الاجتماعية مع الناس، مع الأمور والمشاكل اللي بتحصل بين العائلات أو اللي بتحصل بين المجتمع نفسه. لكن ما فينا نحن نبعد كلية عن حياتنا الاجتماعية، ما فينا نتخلى عن أهلينا، ما فينا نتخلى عن أصحابنا، ما فينا نتخلى كمان عن أمور نطلع برا يكون في عنا حياة اجتماعية مع الناس. لكن خلي علاقاتنا الاجتماعية محدودة، مثل ما بيقولوا قلل ناسك وتريح راسك. فلكن أنه ربنا خلقنا وخلق معنا اجتماعياتنا لنكون كلنا محبين لبعض. العلاقات اللي فيها محبة مثل ما تفضلت قالت زميلتي نادية هايدي بتدوم كل العمر وكل الدهر، وممكن تنتهي العائلة كلها واحد يروح ورا الثاني وتلاقي العشة العمر الحلوة الموجودة بيناتهم لا ما بتنتهي أبدا. لكن ما أنا بقول إنه الحد كل ما واحد حد من تقلص من انتشاره على الحياة الاجتماعية كل ما عايش براحة ما بيدخل بمشاكل ما بيدخل بمتاهات، لأنه ممكن في أحد المجتمعات يكون دخل عليك دخل على العائلة يعمل فتن يعمل مشاكل أو هيك وبتخرب العلاقات. لكن ما في أحلى منها حياتنا الاجتماعية بدنا نحافظ عليها بكل حذافيرة، لكن بنكون حريصين جدا في اختيار من بدق الباب. لك تشوف هذا باب بيتك بس هذا الناس في ناس كتير ما فيك تدخل على بيتك إلا الناس اللي هي تستحق تعطيها القلب والروح وتستقبلها ببيتك، وهودين قعدوا معك في البيت بتحس فعلا براحة نفسية معهم مع البيت بالرحلات بالطلعات بالجيات. هذه هي أنا بقول نظرتي للحياة الاجتماعية، وما فينا نكون لحالنا، وإذا انفرض إنسان على أنه يعيش لحاله بكون هذا بعد يأس من كل العلاقات الاجتماعية وأخذ مهاج لحاله. لكن إن شاء الله ما حدا يعيش لحاله، كل حياة حلوة والرفقة والأصحاب والعائلات كلها هذه نعمة بالحياة، لكن الاختيار الصحيح
1: أكيد هو. شوفي يعني العلاقات الاجتماعية هي تعزز الشعور بالانتماء. يعني إنسان ما ممكن يعيش الوحدة بس هنالك ضوابط معينة بالنسبة للعلاقات خاصة في الوقت الحاضر. صارت يعني للأسف العلاقات مبنية على المصالح على الاستغلال أو لهدف معين، فلذلك الواحد يعني قدر المستطاع أن يقلل من علاقات اجتماعية.
3: وفعلا ما في مثل بنقال إلا بمحله
1: أكيد نتيجة تجربة الحكم كلها ناتجة عن تجارب. وأيضا العلاقات الاجتماعية تنقسم إلى أكثر من قسم، اللي هو علاقات داخل الأسرة علاقات في العمل وعلاقات الصداقات. فداخل الأسرة أيضا تعزز الروابط بين الأسرة، أما بالنسبة للصداقات هي عملية تواصل وتبادل رأي وكذا. بالنسبة للعلاقات بالمجتمع تعزيز روح التعاون والمشاركة، وأيضا تنطي جانب إيجابي نفسيا للشخص اللي يعمل علاقات. بس حبذا لو تكون علاقات محدودة وضمن يعني الوسطية لا يوغل زيادة بالعلاقات، وهذه لابد أنه يطلع سوء فهم، هذا يقصد كلمة هذا فهمها بالخطأ هذا تصرف معين تصير مشاحنات. فلذلك يعني أقل ما يمكن من العلاقات هو أفضل لصفاء الذهن وقلة المشاكل. هذا بشكل مختصر بالنسبة للعلاقات الاجتماعية، أنا هذا رأيي في هذا الموضوع.
3: يعني حتى لاحظ دكتور يعني مثل ما بقولوا أمم مثلنا مثلهم نادية، حتى بتلاحظي بحياة الحيوانات عندهم ما بحب يكونوا لحالهم، بيبقوا عم بيدوروا على مجموعة يعيشوا معها. ما بتلاقي يعني البتين أو الكلب أو شو من كانت نوعيته، حتى لو كانت الكمباني تبعتهم من البشر يعني بتلاقي واحد عنده مزرعة بس يشوفوا الحيوانات المربين بيبقوا جيركاد لعنده بيلاقوا فيه اجتماعية حب معه. يعني الاجتماعيات مش بس عنا، حتى بهالمخلوقات البريئة الله خلقها فيها بحبوا الكمباني بحبوا يكونوا مع بعض، وإذا عايشوا لحالهم ما حدا معهم بيتعرضوا للكآبة بيتعرضوا للنفسية التعبانة. فسبحانك يا الله الاجتماعيات يعني الله خلقها على كل المخلوقات تبعنا.
1: يعني حتى بالقرآن الله يقول وخلقناكم شعوبا وقبائل لتتعارفوا
3: أكيد.
1: يعني إذن الله دعم مبدأ التعاون والتعارف والاختلاط حتى كل واحد يستفيد من تجربة الآخر، إن كان على مستوى الفرد أو الجماعة أو التعاون.
3: تشعر براحة نفسية لما يكون عندك كمباني حلوة.
1: أي أكيد، بس هي شلون تختارين هالكمباني
3: أكيد
1: الموجود.
3: أكيد
1: فأكيد يعني فاصل ونعود تابعونا.

ورجعنا معكم أحبتنا المستمعين والمشاهدين، وهلأ هام فقرة أخبار المشاهير لهذا اليوم، ومع جمانة ونبلنا نروح مع أول خبر. خبرنا الأول لهذا اليوم، دعوة رسمية من دمشق إلى فضل شاكر بعد قرار إخلاء سبيله في لبنان. وزير الثقافة السوري يعلن تكريمه المرتقب وبدعوة لزيارة دمشق وسط استمرارية القضية. أثار قرار إخلاء سبيل الفنان اللبناني فضل شاكر من المحكمة العسكرية في لبنان تفاعلا واسعا بعد عقبة إعلان رسمي من وزارة الثقافة السوري محمد ياسين الصالح، وطبعا الذي وجه إليه دعوة لزيارة سوريا معلنا نية الوزارة تكريمه وتقديره لمواقفه خلال السنوات الماضية. وجاءت الدعوة بعد ساعات قليلة من صدور القرار القضائي، وطبعا لتضيف بعد جديد إلى المشهد في وقت لا تزال فيه الإجراءات القضائية الخاصة بالقضية مستمرة أمام المحكمة العسكرية اللبنانية. وفنانتنا الحلوة سيرين عبد النور بتحتفل بمرور 19 عام على زواجها، ولقطات نادرة ورسالة رومانسية إلى زوجها. احتفلت الفنانة اللبنانية سيرين عبد النور بمرور 19 عام على زواجها من رجل الأعمال فريد رحمي في مناسبة خاصة، شاركت تفاصيلها مع جمهورها عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، مؤكدة استمرارية قصة الحب التي جمعتها منذ ما يقرب منذ عقدين وهي 19 عام.

0: وفاة إيمان وحيد سيف بعد غيبوبة 73 يوم وشقيقها يودعها بكلمات مؤثرة. أنا على ما أعتقد هي بتكون بنته للفنان القدير الراحل وحيد سيف، هي طبعا فنانة كمان وخيا أيضا بمثل. وبقول الخبر خيم الحزن على الوسط الفني المصري بعد الإعلان عن وفاة إيمان وحيد سيف ابنة الفنان الراحل وحيد سيف. أنا هيك توقعت عقب رحلة طويلة مع المرض دخلت خلالها في غيبوبة كاملة استمرت 73 يوم لتنتهي معاناتها تاركة حالة من الأسى بين أفراد أسرتها. وأعلن الفنان شقيقها أشرف سيف خبر الوفاة برسالة مؤثرة عبر حسابه على التواصل الاجتماعي. طبعا هذا حيكون خبرنا الأخير لأنه هلأ بعد عنا أقل من دقيقة رح نكون مع أخبار مونتي كارلو الدولية. الخبر بيقول بعد أشهر من الغموض طارق العلي يكشف أول فيلم يجمعه بإلهام الفضالة. دراما اجتماعية كوميدية تشهد أول تجربة سينمائية لإلهام الفضالة وتعاونها مع الفنان طارق العلي بعد فترة من التكتم على طبيعة المشروع الذي يجمع الفنان الكويتي طارق العلي بالنجمة إلهام الفضالة. وبهيك أحبتنا المستمعين كنا نحن وأنتم مع أخبار المشاهير لهذا اليوم، وإن شاء الله منكمل حلقتنا في حلقة تانية ومننتقل إلى أخبارنا في أخبار الساعة مونتي كارلو الدولية. تابعونا.
1: الرابعة ونصف صباحا بتوقيت العاصمة الفرنسية باريس.
2: موجز الأخبار مع لميس زين الدين. صباح الخير لميس.
3: صباح الخير ريتا وآدم، وصباح الخير لكل المستمعين. بعد مرور أكثر من 4 أشهر على مقتله في غارة جوية شيعت طهران جثمان مرشدها الأعلى السابق علي خامنئي إلى مثواه الأخير. التشيع تزامن مع هجمات متبادلة بين الولايات المتحدة وإيران. القصف الأمريكي أدى إلى مقتل 17 شخصا وإصابة 93 آخرين وفق أحدث حصيلة لوزارة الصحة الإيرانية. مسؤولون عسكريون أمريكيون أكدوا أنه تم استهداف نحو 90 هدفا عسكريا إيرانيا في الضربات الأخيرة، في حين أعلنت القوات المسلحة الإيرانية أنها استهدفت أنظمة باتريوت أمريكية بطائرات مسيرة في الكويت وموقع إنذار مبكر في قطر، كما مخزن وقود تابعا للجيش الأمريكي في البحرين. في الموازاة أكد الحرس الثوري أن قوته أطلقت 10 صواريخ باليستية على مركز قيادة عسكري في الأردن. هذا وقال رئيس مجلس الشورى محمد باقر قليباف إن مضيق هرمز لن يفتح إلا بموجب ترتيبات إيرانية، مؤكدا استعداد بلاده للرد على أي هجمات. في الأثناء وضمن إطار اتصالات المنتظمة وفقا لمكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أجرى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اتصالا مع نتنياهو لإطلاعه على التحركات الأمريكية الأخيرة في الخليج. نتنياهو شدد من جانبه على خطورة التصريحات التي أدلى بها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وحلفاؤه ضد وجود دولة إسرائيل وعلى ضرورة إقامة مناطق أمنية على امتداد الحدود الإسرائيلية. في الملف اللبناني أعلنت رئاسة أن الرئيس جوزيف عون تبلغ من السفير الأمريكي ميشيل عيسى بأن وفدا عسكريا سيصل قريبا إلى لبنان للإشراف على بدء انسحاب إسرائيل من منطقتين تجريبيتين في جنوب البلاد تطبيقا لمضمون اتفاق الإطار الهدف لإنهاء الحرب. عون شدد على ضرورة تثبيت وقف إطلاق النار في الجنوب والضغط على إسرائيل لوقف الأعمال العسكرية والتقيد بما ورد في الاتفاق، كما أكد على أهمية إنهاء حالة العداء مع إسرائيل بعد تحقيق كل المطالب اللبنانية. في غزة قتل 6 أشخاص بهجمات إسرائيلية في مناطق متفرقة بحسب ما أفاد الدفاع المدني في القطاع. إحدى الغارات استهدفت سيارة الناطق باسم حركة حماس حازم قاسم الذي لم يكن داخل السيارة وقت الاستهداف، لكن حارسه الشخصي قتل بالغارة بحسب مصدر أمني في غزة. إلى سوريا، حيث خلصت التحقيقات الأولية في الخلية المسؤولة عن التفجيرات التي وقعت في دمشق قرب الفندق الذي نزل فيه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى أنها تابعة لتنظيم الدولة.

وبننتقل لأخبارنا الأسترالية المحلية. لتعويض المتضررين في فيكتوريا تمنح يومين من السفر المجاني على قطارات بي لاين. أعلنت حكومة ولاية فيكتوريا عن منح الركاب يومين من السفر المجاني على متن قطارات في لاين بهدف تعويض المسافرين الذين تأثروا بالاضطرابات الواسعة التي نتجت عن انقطاع خدمات الاتصالات وتسببت في إلغاء وتأخير عدد كبير من رحلاتها. أيضا خبرنا التالي بالفيديو زيارة تقتحم مطعما إيطاليا في سيدني وتثير الذعر. شهدت ضاحية كارلتون الواقعة جنوب سيدني حادثا مروعا بعد أن فقد سائق سيارة من نوع سوبارو السيطرة على مركبته على الطريق السريع، مما أدى إلى انحرافها عن طريق واصطدامها بمطعم إيطالي شهير. والتقطت كاميرات المراقبة لحظة وقوع الحادث يوم أمس الخميس، حيث انزلقت السيارة على الرصيف واصطدمت بعمود كهرباء قبل أن ترتطم في المطعم، مما أدى إلى تحطيم الواجهة الزجاجية وتطاير الطاولات والكراسي في جميع الاتجاهات. وقد نجا مالك المطعم مايكل بعجوبة عندما كان على وشك فتح مطعمه ليومه، حيث سمع دويا كبيرا ثم شاهد الطاولات تتطاير من جانبه. وتمكن السائق مرافقته التي تبلغ من العمر 70 عاما من النجاة من إصابات خطيرة، لكن تم نقل المرأة إلى المستشفى كإجراء احترازي للتأكد من السلامة. شابة أسترالية دعمت آلاف الأشخاص في أوقاتهم الصعبة، لكن قصتها انتهت بنهاية حزينة. أثارت وفاة الشابة الأسترالية بوبي رونديز البالغة من العمر 22 عاما موجة واسعة من الحزن والتعاطف في ولاية كويزلاند بعدما عرفت خلال السنوات الأخيرة بنشاطها في مجال التوعية بالصحة النفسية ودعم جهود الوقاية من الانتحار. وتوفيت رينولدز على عمر 22 عاما في 22 الماضي بعد سنوات من معاناتها مع تحديات نفسية، وفق ما ذكرته عائلتها خلال مراسم وداعها التي أقيمت الأسبوع الماضي في مدينة بونداي بيرت بوسط كوينزلاند. لكن الشابة قد كرست جزءا كبيرا من حياتها للتوعية بقضايا الصحية النفسية عقب فقدان شقيقها هاري قبل نحو 4 سنوات، وهو حدث ترك أثرا عميقا في حياتها ودفعها إلى الدعم الآخرين وتشجيعهم على طلب المساعدة عند الحاجة. نائبة أسترالية تواجه انتقادات بعد اتصالها بتريبل زيرو خلال انقطاع تلترا ومطالب تحاسبها. شعلت السيناتور الأسترالية سارة هندرسون جدلا وسياسيا واسعا بعد اعترافها بإجراء اتصالين تجريبين بخدمة الطوارئ تريبل زيرو خلال الانقطاع الواسع الذي ضرب شركة تلترا هذا الأسبوع، في خطوة أثارت انتقادات من الحكومة ومخاوف بشأن إسادة استخدام خطوط الطوارئ. لا وظائف ولا سكن، زوجان كنديان يكشفان الجانب الصعب من الحياة في أستراليا.
تحول حلم زوجين كنديين بالعيش في أستراليا إلى تجربة مليئة بالتحديات بعدما اصطدما بارتفاع تكاليف المعيشة وأزمة السكن وصعوبة العثور على وظائف، رغم أنهما كانا يتطلعا إلى الاستقرار والاستمتاع بنمط الحياة الأسترالي الشهير. وقالت الشابة الكندية: انتقلت إلى أستراليا مع شركتي بتأشيرة العمل والعطلة قبل نحو 9 أشهر، إلا أن الواقع كان مختلفا تماما عما توقعه قبل السفر، موضحة أن البحث عن مدينة مناسبة للانتقال إليها أصبح مهمة ومحبطة بسبب التحذيرات المتكررة التي يواجهانها. أكثر من 900 ضحية، طبيب أسترالي يعترف بزرع كاميرات خفية في مراحيض المستشفيات. تعرف طبيب أسترالي شاب بارتكاب سلسلة من الجرائم المتعلقة بالتجسس وانتهاك الخصوصية بعد اتهامه بتصوير مئات الأشخاص سرا داخل مراحيض ومستشفيات في مدينة في ملبون، في قضية أثارت صدمة واسعة داخل القطاع الصحي الأسترالي. وأقر الطبيب ريان ياتشو البالغ من العمر 28 عاما أمام محكمة أسترح في ملبون بذنبه ب13 تهمة مجمعة تشمل إنتاج صور حميمية دون موافقة أصحابها واستخدام أجهزة مراقبة بصرية بشكل غير قانوني والملاحقة وعدم الامتثال لتوجيهات الشرطة خلال التحقيق. وخبرنا الأخير لهذا اليوم: تحذير من أكبر شركة وقود في أستراليا، أيام البنزين أصبحت معدودة. حذر الرئيس التنفيذي لشركة أمبول، إحدى أبرز شركات التكرير وتوزيع الوقود في أستراليا، من أن إنتاج البنزين قد يصبح غير مجدا اقتصاديا في المستقبل مع استمرار التحول نحو السيارات الكهربائية والهجينة وتراجع الطلب على الوقود التقليدي. وكما تأتي هذه التصريحات في وقت تظهر فيه بيانات السوق الأسترالية انخفاضا تدريجيا في استهلاك البنزين خلال السنوات الخمس الماضية، بالتزامن مع النمو المتسارع في مبيعات المركبات الكهربائية والهجينة. طبعا هذا خبرنا الأخير لهذا اليوم. تكاليف إضافية تصل إلى $150 سنويا، تحذير يطال 1 مليون أسرة أسترالية. حذرت دراسة صادرة عن معهد أستراليا من التداعيات الاقتصادية والصحية الكبيرة التي قد تواجهها ولاية غرب أستراليا إذا تمكن النمل الناري الغازي في الانتشار داخل الولاية، مشيرة إلى أن الأسرة قد تتحمل تكاليف إضافية تصل إلى نحو $150 سنويا، فيما تتجاوز الكلفة الإجمالية $120 مليون كل عام. كنا رحلة وأنتم مع أخبارنا الأسترالية المحلية، وعودة إلى برامجنا.

0: ورجعنا معكم محبة المستمعين ومشاهدين عبر 2000 FM وأيضا عبر السوشيال ميديا. الآن طبعا الآن رسالة مكتبنا في بيروت والإعلامي الأستاذ كميل عبد الله.
1: أجمل تحية من لبناننا الحبيب إلى مستمعينا في أستراليا عبر أثير إذاعة 2000 FM، وكل التحية لك دكتور علاء ولفريق العمل. عادت الحركة الثقافية والفنية إلى الضوء مجددا مع بداية هذا الصيف في مهرجانات وحفلات ستشهدها المناطق اللبنانية كافة، معلنة أن إرادة الحياة والصمود أقوى من الموت، بداية مع إطلاق مهرجانات عبرين 2026 التي انطلقت فعالياتها في احتفال رسمي أقيم يوم الجمعة في 3 تموز في حديقة البلدية بحضور حشد من أبناء البلدة، وأعلن عن برنامج صيفي كامل يتضمن سلسلة من النشاطات والفعاليات المتنوعة والمفاجآت، وستكون لنا محطات للإضاءة على هذه النشاطات في تقاريرنا اللاحقة. ومن عبرين شمالا ننطلق في جولتنا إلى منطقة قبلياس في البقاع التي شهدت حدثا إعلاميا وثقافيا وفنيا تمثل بإطلاق مهرجان البقاع ليعكس تنوع المنطقة الثقافي والفني والاقتصادي. وقد تحولت تلك الأمسية التي شارك وضاء ليلها إعلاميون وفنانون لوحة حية على وقع خطوات فرقة شيوخ دبكة بعلبك التراثية في لوحات الدبكة اللبنانية المتلونة بنبض الأرض وإيقاع التاريخ. وتكامل هذا الفرح الفولكلوري مع معرض مميز للمنتجات البقاعية المحلية التي هدفت إلى تشجيع الإنتاج الوطني ودعم الصناعات والحرف الصغيرة وإبراز الطاقات الواعدة، وسط حضور لافت لنخبة من نجوم لبنان تتصدرهم النجمة مادونا والتي ستكون ضيفة إذاعتنا قريبا، والفنان أولى أسطى إلى جانب حشد من الوجوه الفكرية والإعلامية. وتحول البقاع في تلك الليلة ساحة تتسع للجميع يصافح فيها الإبداع تراب الأرض، ممهنا الطريق نحو غد أكثر إشراقا وأملا. ومن البقاع نزور عروس الجبل علي فتحت شعار امشي معنا خطوة نحو الصحة والتواصل، وتجسيدا لقيم التضامن الاجتماعي والوعي الصحي نظمت رابطة عائلة شيب الفعالية الرياضية والاجتماعية الراقية علي وكتون بهدف نشر الثقافة الحياة وتحفيز اللقاءات. وانطلق المشاركون في مسار طبيعي ساحر يمتد لمسافة 3 كيلومتر فوق قمم رأس الجبل في مدينة علي وسط أجواء ملؤها البهجة والنشاط. واشتمل البرنامج على خدمات متكاملة وفرت الراحة للجميع، ومنها ضيافة القهوة العربية وترويقة خبز الصاج. وقد اختصرت أهداف هذه الفعالية السامية بعبارة وجدانية رقيقة: كل خطوة تقربنا من بعض أكثر. لؤلؤة الجبل علي على موعد مع افتتاح مشروع شرفات الحب Balconies of Love مساء الجمعة 10 تموز الجاري. يأتي هذا الحدث ليعيد إحياء المساحات الجمالية في المدينة حيث تتلاقى الإطلالات الساحرة ببلاكين علي مع رمزية الحب والأمل لتشكل متنفسا يجمع الأهالي والزوار تحت سماء واحدة تعكس روعة غروب الشمس وجمال الروابط الإنسانية. وضمن فعاليات نشاطات سليم سعد الثقافية لعام 2026 وبحضور مميز من ضيفي المهرجان نقيب الفنانين اللبنانيين الأستاذ عبد المنذر والشاعر الأستاذ أنطوان سعادي، أطلق مركز سليم سعد الثقافي الدولي في عين سحلتة بالتعاون مع الجمعية الفكر الحضاري اللبناني أولى أنشطته الثقافية. وشهد المركز لقاء حرفي وفني مميز حول صناعة الفخار العريقة أحيته الفنانة التشكيلية نجمة بوادي، وسط مشاركة فعالة من أهل هذه الصناعة ورواد الثقافة والفن. إنه صوت الوطن حين يغني الجمال، ليلة وفاء للكبير زكي نصيف في زوق مكايل في جوني. فقد احتفلت الساحة الفنية اللبنانية بذكرى مرور 110 أعوام على ولادة الموسيقار الكبير زكي نصيف، وذلك خلال أمسية موسيقية وطنية ساحرة حملت عنوان صوت الوطن حين يغني الجمال، أقيمت مساء السبت 4 تموز على خشبة المدرج الروماني الأثري في زوق مخايل. وشهد الحفل برنامجا غنائيا وتفاعليا نجح في دمج الأصالة بالرؤية المعاصرة، وكانت مشاركة فنية بارزة في هذا الحدث الثقافي والفني. ونختم بقصيدة للشاعر ويليام البيصري يناجي فيها طرابلس الفيحاء، وفيها يقول: قول يا شعر حكيمان قالوا غير كلام الحق ما تقول واسمع العقال وخبر عن بيوتها عن اللي خلقت فيها النخوة الرجال للي بتكره الظلم وما بتسكت على الإزلال وخبر عن عروس الشمال اللي بين الإخوة مرسال والجيري والحارة اللي ما بتغيب من البال وخبر عن مديني أم الفقير اللي بتوزع عالدنيا أمثال وعن أسواقها القديمة اللي بالتجارة رب عيال وخبر عن نهر أبو علي الجاي يزورها من الجبال وحامل من مغارة أديشة سحبة الموال وخبر عن ساحة النور واسم الله والجلال اللي بتعطي ضياء ونور فايق حدود الجمال طرابلس رغم قساوة الأيام هالاسم ما بينطال جبينك عالي ما بيهزك ريح يا أخت الجال مسجلي بالشجاعة والبطولة الرقم القياسي وجيل بيروح وجيل بيخلق وبيخبر أجيال ومع طرابلس العز والفرح والبطولة نصل أعزائي المستمعين لنهاية تقريرنا الأسبوعي. كان معكم كميل عبد الله، شكرا لحسن المتابعة وعودة إلى استديوهاتنا في إذاعة 2000 FM في سيدني وأطيب المنى.
0: شكرا للإعلامي الأستاذ كميل عبد الله، وأيضا هذا اللقاء مع المخرج قاسم اسطنبولي. على طبعا هذا المخرج غني عن التعريف، ونشكر أستاذ كميل لفرصة اللقاء معه، فلنستمع لذلك.
1: وسهلا بكم أعزائي المستمعين في كل مكان عبر أثير إذاعتنا 2000 FM أستراليا. نلتقي معكم اليوم في مساحة ثقافية خاصة لنبحر في عالم المسرح والفن المقاوم بالجمال، الفن الذي يولد من رحم المعاناة ليعيد الحياة إلى شرايين المنسية. يسعدنا جدا ويشرفنا أن نستضيف اليوم قامة فنية وثقافية لبنانية وعربية بارزة، مؤسس المسرح الوطني اللبناني، مخرج وممثل الأستاذ قاسم اسطنبولي، الذي كرس حياته لإعادة إحياء الإرث الثقافي في لبنان، ونجح في تحويل قاعات السينما المهجورة والمغلقة إلى منارات للفن والحرية. رحبوا معي بالمخرج المبدع قاسم اسطنبولي. أهلا بك أستاذ قاسم عبر أثير إذاعة. أهلا وسهلا بكم أعزائي المستمعين في كل مكان عبر أثير إذاعتنا 2000 FM أستراليا. نلتقي معكم اليوم في مساحة ثقافية خاصة لنبحر في عالم المسرح والفن المقاوم بالجمال، الفن الذي يولد من رحم المعاناة ليعيد الحياة إلى شرايين المنسية. يسعدنا جدا ويشرفنا أن نستضيف اليوم قامة فنية وثقافية لبنانية وعربية بارزة، مؤسس المسرح الوطني اللبناني، مخرج وممثل الأستاذ قاسم اسطنبولي، الذي كرس حياته لإعادة إحياء الإرث الثقافي في لبنان، ونجح في تحويل قاعات السينما المهجورة والمغلقة إلى منارات للفن والحرية. رحبوا معي بالمخرج المبدع قاسم اسطنبولي. أهلا بك أستاذ قاسم عبر أثير إذاعتنا 2000 FM في سيدني أستراليا.
2: مرحبا.
1: نعم.
2: مرحبا أستاذ، تحية لحضرتك ولجميع المستمعين.
1: شكرا. بداية نبارك لك أولا نجاحات جمعية التيرو للفنون والمسرح الوطني اللبناني، ومؤخرا حققت إنجازات دولية هامة مثل الفوز بجائزة اليونسكو الشارقة للثقافة العربية، وكيف تترجمها على أرض الواقع في الجنوب والشمال وكل لبنان؟
2: يعني بالنسبة لنا هذا بعود كله بفضل كل الناس اللي مؤمنين بأهمية المسرح، وكل الناس اللي كانوا جزء من عائلة المسرح الوطني اللبناني وجمعية تيرو الفنون، اللي على مدار 19 سنة قدروا أن يساهموا بعودة 5 دور سينما مقفلة في لبنان، وإقامة مهرجانات وورش تدريبية، سعيا منهم جميعا لأنه يكون فعلا في تغيير بالثقافة وتكون حق للجميع. فاليوم التقدير هو شيء معنوي مهم، لنشعر فعلا أنه هذا المشروع مقدر، ما نقوم به يعني لقى هذا الصدى من الاهتمام حول العالم. فبالنسبة لنا هذا بحفزنا لنستمر ونكون دائما إلى جنب الناس، ويكون المسرح دائما مفتوح في الحرب والسلم، يكون إلى خدمة الناس، ويكون مكان للحرية ومكان بيجمع الناس وبيقارب وجهات النظر وبيلغي كل الفروقات وبيكون لكل فئات المجتمع وكل طبقات المجتمع، وهذا اللي عم يترجم اليوم من كل اللي قمنا به وتحويل المسارح في الحرب ب 2024 والحرب ب 2026 لتكون بيت ضيافة للناس وتكون عم تعمل هذا العمل الإنساني إضافة لاستمرار الورش والمهرجانات اللي كانت نبض للشباب النازحين والأطفال ليعبروا عن وجعهم في الحرب، ونكون عم نعمل أفلام كمان لذوي الحاجات الخاصة من إنتاجات للصم وللمكفوفين وورش متخصصة لذوي الحاجات الخاصة، واللي عم تعزز أنه يكون في شيء مهم بلبنان وبعالمنا العربي هو الفنون الدامجة، واللي هي بتكون مستقبلنا اليوم لنحقق هذا الشيء بالسعي إلى تحسين المناهج والقوانين اللي بترعى مبدأ الفنون الدامجة اللي بتكفل أن تكون الفنون هي حق للجميع.
1: نعم، عرفنا مؤخرا يعني انه انتم رممتوا وعاده فتح سينمات التاريخيه المقفله بلبنان مثل الريفولي والحمره وحولتوها لمسارح مجانيه، من اين تستمد هذا الاصرار والعناد الثقافي في زمن الازمات؟
2: يعني هو طول عمر المسرح يعني للاسف هي مرتبط بظروف صعبه، وطول عمر المسرح ما بيلاقي الدعم الكافي ان كان للمسرحيين او للمسارح حتى بحد ذاتها لنكون مسارح خاصه. للاسف نحن بلبنان بظل غياب الدوله وظل الظروف اللي عم بتعاني منها طبعا الدوله، ولكن نحن بنؤمن انه هالمبادرات الفرديه والجماعيه هي اللي بتصنع الفارق، ولهيك كانت جمعيه الفنون من اساس تأسيسها تؤمن بفتح المنصات الثقافية، المساحات اللي هي السينمات اللي بتشكل تراث ثقافي للبنان وهويته وذاكرة مجتمعية لكل المدن من سور إلى النبطية إلى طرابلس إلى بيروت، عبر يعني إعادة ترميم وفتح هذه الدور، وأخيرهم كان سينما الكوليزي التاريخية بشارع الحمراء، هذا المبنى التاريخي اللي أعيد افتتاحه السنة الماضية، وكان عم ببشر بعودة الحركة لهذا المكان، وتكون عم بتضيف إلى المسارح الموجودين بيروت شمعة جديدة وضوء جديد، وهذا الشيء اللي حصل من خلال تأسيس هذا المكان وإقامة ورش تدريبية ومهرجانات. أكيد القوة بنستمدها من الناس، لو ما في حب هالقد وإيمان وشغف من الناس المؤمنين بالمسرح ومن الناس من الفريق ومن كل العاملين بهذا المشروع ما كان ممكن يكون بهذا الروح وبهذا النبض، من كل الفنانين اللي إجوا من العالم لحديت اليوم أكثر من 46 دولة شاركت بمهرجانات المسرح والسينما والموسيقى والرقص المعاصر والحكواتي وغيرهم من المهرجانات اللي بتم تنظيمهم يوميا شهريا يعني سنويا بالمسرح، وهذا على مدار يعني 12-13 سنة مستمرة هذه المهرجانات. هذا بالنسبة لنا عظيم انه هذا الفنان بيؤمن بيجي على لبنان حتى برغم الظروف الأزمات اللي كل مرنا فيها والحرب، كان في ناس عم تجي على لبنان لتعمل صناعة فرح، فهذا المشروع بالنسبة لنا هو صناعة فرح، ونحن عم نمارس شغفنا وحبنا، وبالنهاية ما تم إنجازه هو بفضل الناس طبعا وبفضل الله على أنه هو شايف هذا المشروع بإنسانيته وأنه دايما الخير بيرجع، وهذا الشيء عم بيصير كل شيء عم نعمله بالنهاية بفضل محبة الناس وإيمانهم بهذا المشروع.
1: نعم، أستاذ قاسم نطل اليوم عبر أثير إذاعتنا 2000 FM وشبكة السواقي الإعلامية في أستراليا على جالية عربية ولبنانية ضخمة، كيف ترى دور المغتربين اليوم في دعم صمود الحركة الثقافية داخل الوطن؟ وهل هناك أفق لتعاون مستقبلي أو جولات مسرحية تجمعكم بالجالية هنا يعني بأستراليا؟
2: يعني أولا تحية لكل الجالية اللبنانية والعربية الموجودة بأستراليا، أكيد نحن بطرابلس كمان من شبه تشفي جالية كبيرة من مدينة من هالمدينة موجودين بأستراليا. أكيد بالنسبة لنا الدور المغترب مهم، وشفنا وقت الأزمات بلبنان قديش كان في عم يقدر يساعدوا بالأهالي أهاليهم ويقدر يتوقف هذه البلد على إجراء على أمل ترجع الاستثمارات بكل المجالات ومنهم الثقافة لترجع ننهض بلبنان، ويكون فعلا لبنان عم ياخد حريته، هذا المطلوب بالوقت الحالي، وأنه نحن ما نكون محتلين ولا مستعمرين من أي جهة كانت، ونكون فعلا عم نقدر نوصل لحريتنا لهيك، يعني هذا اللي مطمح له. أما بالنسبة للعروض أكيد نأمل أنه كمان، ونحن لحديث اليوم ما قدرنا أنه نعمل أي عروض بأستراليا، على أمل إن شاء الله نقدر من خلال العروض المسرحية ننتقل فيها مثل ما رحنا على جنوب أمريكا وعلى أوروبا وعلى دول عربية، نقدر فعلا أنه نروح على أستراليا ونشوف هذه الجالية العظيمة الموجودة بأستراليا واللي عم تقدر تدعم لبنان بمختلف الميادين. فتحية لألهم وتحية تحية لكل مغترب لبناني قدر انه يعمل فرق ببلاد الافتراب ويقدر انه يرجع على لبنان ويقدر يبني هذه الصلة العظيمة. لبنان يعني هذا البلد اللي يمكن اللبنانيين موجودين خارج لبنان هم اكثر من المقيمين. هذا اللي قديش اللبناني فاعل بكل مكان بالعالم وموجود على كل الخريطة بحبه وبإبداعاته وبشغف اللبناني دايما.
1: نعم، أنا بشكرك على الحديث الشيق، ولكن لضيق الوقت اقتصرنا على هذه الأسئلة فقط. شكرا لك المخرج والمناضل الثقافي قاسم اسطنبولي على هذا اللقاء الممتع والمشحون بالأمل والطاقة الإيجابية. نتمنى لك والمسرح الوطني اللبناني دوام التألق والحرية، والشكر موصول لكم أعزائي المستمعين. نلقاكم في موعد ثقافي آخر، وإلى اللقاء.

ورجعنا معاكم أعزائنا المستمعين. وفعلا المواضيع اللي موجودة اليوم على الساحة دائما تكون لها تاريخ وتاريخ عريق، ونقدر نقول أول من اكتشف هاي الأشياء ترجع للحضارتين البابلية والفراعنة. أول من فكر في تمليح الأسماك لحفظها من التعفن ووجود البكتيريا وإلى آخره حتى تكون صالحة للاستعمال أو للأكل في أوقات يحتاجها البشر هم البابليون. عملوا منها صلصة أنذاك قبل 10,000 سنة قبل الميلاد. لكن الفراعنة استعملوا التمليح الأسماك بالجهتين أو غمر السمكة بالملح، وهذا طبعا قبل 5,000 سنة، واستغلوا سمكة البوري، وطبعا اللي هي من الأسماك الموجودة عندهم والشهيرة، واستعملوا الفسيخ، وطبعا هذه لا زالت إلى يومنا هذا.

لكن في العصور الوسطى طبعا استغلت الطريقة هو تمليح الأسماك من قبل ويليام بيوكي ليزون، وطبعا هذا استعمل براميل خاصة لحفظ هذه الأسماك المملحة وتصديرها لمسافات بعيدة، وطبعا هذه كانت في القرن الرابع عشر الميلادي. ومن الدول اللي طبعا تاخذ الصدارة الأولى هي الصين. الصين تصدر حاليا طبعا هي بإنتاج الأسماك حوالي 67

0: طن سنويا تلحقها اندونيسيا. اندونيسيا 16.7، وطبعا هذا بالنسبة لها طن سنويا. هاي اندونيسيا تصدير وانتاج الاسماك البحريه الموجوده. لو جينا على الصين نشوفها 38% بالنسبه للانتاج العالمي لتصدير الاسماك، وطبعا هذا يعود الى السواحل واعتمادهم على التقنيات في تربيه الاحياء البحرية وكيفية الاعتناء بها، سواء كانت ناتشرال من الأوشن والبحر أو بتربية بوضع هذه مزارع السمكية اللي موجودة هسه حاليا تقريبا يمارسوها أغلب دول العالم. لو جينا طبعا هاي بالنسبة إلى استهلاك وفتح أسواق وإلى آخره، طبعا الناس تحبب هذا النوع من الأسماك واختراع الصلصات، ومنها اللي هي صلصة سونو وإلى آخره من هذه الأشياء المحببة في الطبخ. لو جينا على تاريخ ما بين طبعا من 10 إلى من 50 هاي مضت، هاي طبعا بالنسبة لهيكل العظمي لرجل تيان يوان اللي هو طبعا إنسان بالنسبة للعصر الحجري الحديث وعمره 90,000 عام، وكان من شرق آسيا، كان يستهلك هذه الأسماك. طبعا وجدوا الهياكل اللي موجودة في الصخور، وطبعا هذا كان غذاء المنتظم نحو طبعا تناول الأسماك من المياه العذبة، وكيف كان يتناولها كلها موجودة بالتحليل، وكانت هذه طبعا بالنسبة للعصر الحجري الحديث. لو جينا على أكبر سوق طبعا في العالم نرجع لليابان اللي هو تسو كيجي، اللي هو أكبر سوق موجود في طوكيو أو جنوب محطة طوكيو بالقرب من غينيز، وهذا طبعا مشهور بجميع أنواع الأسماك. ولا ننسى أن أستراليا أيضا لها سوق كبير، ليس واحد وإنما في كل طبعا مقاطعات استراليا من الشمال إلى جنوب استراليا وإلى غرب وشرق استراليا، بكل الأنواع الأسماك الجاهزة وبكل الطبخات وأيضا الصلصات الموجودة أثناء طبخ الأسماك، وطبعا لها قيمة غذائية غنية باعتبارها أنها مو من المزارع، أغلبها تكون من المحيط الأوشن، وأيضا تكون لها مذاق غني بالمواد ولا آخره، إضافة إلى المستحبات ممكن أن يتناولها كل الكالتشر الموجودين، سواء كانت في شرق آسيا غرب آسيا دول أمريكا إلى آخره، بكل دول العالم ممكن أن يتناول هذه الوجبات الغذائية الغنية بالفيتامينات والكالسيوم واليود اللي موجودة في أستراليا. على صدد هذا الموضوع، هناك طبخات حلوة يتناولها في جنوب العراق وانتشرت، لكن هي ما انتشرت إلى وسط العراق وإنما انتشرت بس بجنوب العراق، أغلب الناس تتناولها، وممكن أن يتناولها الخليج أيضا، اللي هي القباب أو السمك المملح، وكيف طريقته حتى أنها مشابهة لطريقة طبخة السمك في إثيوبيا طبعا وجنوب السودان، والسودان أيضا تكون هي قليل السمك وضع عليه البهارات والقالق مع الكزبرة إلى آخره من المواد والمحببات أثناء الطبخ، وقليل السمك ثم الاحتفاظ بهذا الزيت مع البهارات بعد انتهاء من قلي السمك، وطبعا انتشاره في قدر آخر، وتصفيط الأسماك ووضع عليه الرز المنقع اللي طبعا يكون شابع نقول منقعينه أكثر، وبعدين يسكبون عليه الماي، وفي الآخر يجف هذا الماي وتطلع الطبخة مضبوطة، ورش عليها هذا الزيت نفسه اللي قلينا بالسمك، وتكون وجبة غنية بالفيتامين واليود. طبعا الكل يتناولها، سواء قلنا في أفريقيا والسودان، وأيضا انتشرت في الخليج وأيضا في جنوب العراق. كان كلامنا اليوم عن السمك المملح، وكيف استخدامه، وكيف انتشاره، وكيف الاحتفاظ بهذه الوجبات الغنية بالفيتامينات. وبهذا انتهى كلامنا عن الأسماك المملحة ومدى تاريخها الطويل.
1: والآن أحبتي المستمعين، مع توقعات الأبراج لهذا اليوم. ونبدأها ببرج الحمل. قد تظهر فرصة جديدة في العمل أو الدراسة، حاول تجنب التسرع في اتخاذ القرارات. أما برج الثور الترابي، يوم مناسب للتركيز على الأمور المالية وتنظيم المصروفات.

الجزائرية فرودة تواصل مع الآخرين يكون أسهل من المعتاد، وقد تلقى خبرا سارا والسرطان الماء يحرص على الموازنة بين مسؤولياتك وراحتك الشخصية. أما الأسد قد تبرز في موقف يتطلب القيادة أو المبادرة، والعذراء التخطيط الجيد يساعدك على إنجاز المهام بكفالة والميزان الهوائي العلاقات الاجتماعية والعائلة قد تكون محور اهتمامك اليوم. والعقرب انتبه للتفاصيل قبل الالتزام بأي اتفاق أو وعد. والقوس قد تشعر برغبة في تجربة شيء جديد أو تعلم مهارة جديدة. والجدي المثابرة تؤتي ثمارها لكن لا تهمل صحتك. وأدلوا أفكارك الإبداعية قد تجد تقديرا من المحيطين بك. وأخيرا برج الحوت المائي يوم مناسب للاسترخاء وإعادة ترتيب أولوياتك. أحبتي المستمعين، هذه توقعات الأبراج لهذا اليوم، ونقول دائما الله أعلم.

0: 45 francs. Yes, and a red, white, and blue flag.
1: من أول مشاهدين، وطبعا راح نتواصل عبر الأف أم، ونشكر لكم تواصلكم. مني أنا على الأوادي أجمل تحية، وإلى الملتقى.
2: تحية كبيرة ومع السلامة.
3: بتمنى لكم تحية ولايبي، وباي باي.

وفي نهاية برامجنا لهذا اليوم نستودعكم الله على أمل نلقاكم يوم الاثنين بحفظ الله ورعايته، وجمعة مباركة ونهاية أسبوع سعيدة.